0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan LPP RRI ND dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, ini mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib bagi kaum muslimin muslimah. Semoga amal ibadah diridhoi oleh Allah.